0: Donc, il y en a un qui a dit كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فضلتها وعاد التاي الحراطين والخادم منه بقرتها العزوزة اللي ترشف اتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ممتن ترشتها. مقلين إلى تاي ومقلين يلول الكيسان دور تم من حاسم بي الناس اللي تعرف الأحسان.
1: Arte Radio. Comme

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.